كان جا فقولي كيسبيا كتبت ساين سوسو كورونا اي لا يا بريزان 42 مينيت ابري 8 اي بو ماتي ان اسبيران تو كيكسوز بيال تري بيان دي ريبورت كي لون دو اكوتويتي اي كونتينيي باس اي لا جورني اغريابل افيك راديو سيسيل مو ميم ليندي لي تامو بو تيرميني لا نيفي اي او بو افيك لوت ليكيب دو سيشل ماتي. Et à partir de 9h, nous pouvons amener à partir de l'île du port pour suivre le travail de l'Assemblée nationale.